أهلا، شني ربوعة وينك؟ وين حيك يا ولدي؟ لك برشا لا طليت لا شيء، طولت الغربة يا بابا. هذه غنية هدية مني ليك.

تونس قبس. كيفاش نقولها؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الناس مسافرة وانا عندي توا محسوب 3 سنين شادد ثنية المرواح مروح. تعجبني لعبة الحروف العربي لوجوا على جذر الكلمة راء واو حاء كالروح كالراحة. والميم متاع عقدان النية وشدة فوق الواو متاع مكبش مانيش مسلم في المرواح مروح. وانا صغير نقرا سنة 7 اساسي نتفكر بالقديك اكتشفت الطيب صالح كاتب سوداني كتب موسم الهجرة الى الشمال نشرتها دار الجنوب. وانا وقتها فرخ مغروم بدار الجنوب ومقدمة توفيق بكار. نتفكر مليح مصطفى سعيد بطل الرواية. نتفكر وجهه وخزرته كي نغمض عيناي النجم نراه اسمر في بلاد العكري. وانا وقتها ما نعرف من الدنيا كان لعوينا حومتي وريانا حومتي الثانية. وبديت نحلم كي مصطفى ببلاد العكري والحلمة وحدها بداية الغربة. وكبرت وسافرت ودرت برشا لين نسيت ثنية المرواح حتى وانا في بلادي. وما عادش فما بلاصة رفعتني لهنا لغادي. عندي 6 سنين ما خرجتش من تونس وما عندي حتى رغبة باش نخرج. اما عندي رغبة كبيرة باش نروح لوين ما نعرفش. اما عقد النية ومكبش مروح مروح.

غنية جيبسية نحبها برشا، كنت كل ما نذكر نقول ربيع صاحبي الجيبسي غنيها ونتأثر ويصير فيا. تقول متغرب عندي سنين بعيد ومخلي ذريري ومالي ماريتهمش، وانا قاعد في لفايات نشرب في البوخة وعمري 23 سنة. ما كنتش نعرف منين جاي احساس الغربة، وتوا في الواج للجنوب ظهر لي اللي انا تولدت بيه. سكنت في برشا ديار وعمري ما تمنيت نملك، وعرفت برشا عبيد ومن قابلهم نبدا حاضر باش نودعهم من قبل ما تموت امي من قبل ما يموت خويا. وحتى بعد ما مات بابا بكري برشا فنيت المرواح، ما نعرفش قديش باش تاخو وقت، وما نعرفش كان باش نوصل حي ولا ميت. أما ملي شديت الثنية والدنيا خففت ورجعت نحب الشتاء ونفرح بالربيع ونستنى البحر في الصيف ونتفرج في سماء الخريف، رجعت نستطعم ورجعت نفرق بين الألوان، ويدايا كي يمسوا ما يتعلقوش، وقلبي كي يحزن ما يذبلش، وكي يفرح ما يوحلش. مروح